على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyurul muslimin, sidang solat Jumat yang berbahagia. Sebagai intisari dari khutbah pertama tadi, untuk kita, semua kita yang ada ini, yang tengah mati-matian mengejar dunia, tolong berhenti sejenak. Karena bisa saja kain kafan untuk kita baru saja selesai dirajut. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, perlombaan yang paling panjang dan paling melelahkan adalah perlombaan mengejar dunia. Sebesar apapun usaha kita, sekeras apapun perjuangan kita, sejauh apapun jalan kita, sekencang apapun lari kita, kematian adalah garis finishnya. Innal mauta baghdatan, sesungguhnya kematian itu datang secara tiba-tiba. Mudah-mudahan kita semua yang ada ini menutup mata kita yang terakhir kelak nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا كل شعبة رسول الله إسماعيل. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في آبائنا، اللهم بارك لنا في أمهاتنا، اللهم بارك لنا في أمهاتنا، اللهم بارك لنا في أمهاتنا. اللهم اجعلني ديننا دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا يا الله إسلام المسلمين، وإيماننا يا الله إيمان المؤمنين، وصلاتنا يا الله صلاة الخاشعين، ونياتنا يا الله نيات المخلصين، وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين، وحياتنا يا الله حياة العلماء، وموتنا يا الله بموت الشهداء، بموتنا يا الله بموت الشهداء، ودخلنا جنة مع الأنبياء والمرسلين. يا حي يا قيوم، يا بادئ السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله لا إله إلا أنت، أن تهدي قلبي بنور هدايتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا جنة مع الأبرار، وأدخلنا جنة بغير حساب، وأدخلنا جنة بلا عذاب. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله.